0: مصدق انه برضه وانا تحت ارضي ورا ظهري راح يكون جنون.
1: كمان مرة ولا تاني مرة قوة خطوات طلعت على المنصة بعد كل نافة بصرف ايش هالقصة بعد ما نزلت انت بتعرف فلتهم بذرة.
2: صح